والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الله أكبر
1: الله أكبر كبيرا سبحان الله أكبر وعظيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان
0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان الله
0: الله أكبر
1: سبحان
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

يعلمون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا

0: الحمد.
1: أمين يا الله، أمين يا رحمن، أمين يا رحيم، أمين يا مجيب السائلين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ.